Somehow سي دي سيرتو قدم بلال ايا ولادي خاطر سمير تيتانيك حكيم وحبيب الراكة عماد قيرة صوري واحمد مستغانيم خاطر العيدي لطفي ورابح هارموني

بدي بيرميسيون ونزرتي من بلادها ويوم اللي بيني وبينك يا على بالي وبال الناس اللي بيني وبينك يا

0: Eat shit and die, Ricky.
1: Eat shit and live, Bill.
2: This next song has some bad words.
3: بنزل الملعب وموري حمسني انت دكة محتاج تأجزني نجمة في السماء عايزين يبقوا مثلي اهدوا حبة يا ولاد المثل نزل الميدان وبتدنجل بالآلي تبقوا عبط لو جيتوا قدامي الزم مكانك مش هتكون مكاني معش صوتكم يا ولود المثل قصدك من حالي وبتعامل بشياكة انا كسبت يا ولاد اللكاكة انت بتتباكس تحتكر املاكة حاسس دايما بلا مبالاة بكرر البار كان الهدف تأكيدي شوف البار عشان تفهم تكتيكي رحت النار ومش هصعب عليكي انا غلطت مش هضحك عليكي انا النن مش هضحك عليكي انت خدني بالشكل يا زيني انت حنا بتقولي غنيلي ابعد عنا انا الشغل غنيلي سايق بلد سايقه جيكلاك كله فيك كله احزان طالع سور فكله بيشبك فاكر كل كلمه منك طالع فوق فكله متربص مش بشوفكوا اصلا عليا معايا دفتر مش اجنده زميلي واكتب لسه على وشك بلف الدنيا مش بسيبها مكانها وبعد الشر ومقتلها مش بعمل حاجه مش حاسسها اللي مين نقل منك بيتش لا معرفكيش انا بيتش لا معرفكيش انا لا معرفكيش انا
4: بنزل الملعب وموري حمسني انت دكة محتاج تأجزني نجمة في السماء عايزين يبقوا مثلي اهدوا حبة يا ولاد المثل نزل الميدان وبتدنجل بالآلي تبقوا عبط لو جيتوا قدامي الزم مكانك مش هتكون مكاني اسمعش صوتكم يا ولود المثل